0: شوف الاخ اللي كده ما تيده ما تسادي تيده ما تبني بالصب شوف داك السماء المولد شما في هذا كاربان قولوا عشي ناس ميمشوا لموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد انا غادي اعطي واحد من هذا واحد
1: Sigue a Radio Guiniguada en las redes sociales. Estamos en X, antiguo Twitter, Facebook e Instagram. No pierdas nuestra pista.
2: El arte de crear en prosa o verso. Un encuentro para los autores y autoras universales. Un espacio para la poesía isleña. Si tu alma tiene alas, déjala volar. Todos los jueves a las 19 horas con la hora poética del Guiniguada.